شيش كباب اجل بخند شرارما اوف شيش كباب اخ دنك يا شخيت هيل الدار يا شيكر يا شخيت هيل الدار اكنوفلو بخند دخ مت علي شوارما يا بخند دخ مت علي شيش كباب اجل هيت هيل دخ شوارما هيت ان شيش كباب يا شخيت هيل دخ اش بيتش بخ يا اخ شخيت هيل الدار فان دن